مرحبا مرحبا واهلا وسهلا على راديو الحاره معكم يوسف. اهلا وسهلا بالجميع على امواج راديو الحاره حتى نسمع موسيقى مع بعض. اليوم بدنا نسمع موسيقى شوي اختباريه, فخلينا نسمع مع بعض. احنا مع بعض لمده نص ساعه ساعه ولا حد ما بيعرف, وممكن نتصل مع ناس وندردش ونحكي, ولكن حاليا بدنا نسمع شوية موسيقى لأنا فيبر. فدقيقة واحدة وأنا معكم.

0: مؤسس الويب.
1: مرحبا مرحبا مقرن.
2: ميت مرحبا
1: مقرن.
2: ايوه حبيبي
1: سمعني؟
2: انا سامع.
1: استنى استنى شوي استنى شوي.

0: ايوه بجنن. وانت كيف؟
1: والله انت الان حي ومباشر على الراديو.
0: اوه خليني البس شيء لك.
1: كيف هالمفاجاه هاي؟
0: حلوه
1: والله بوجودك. حلوه، شو الاخبار؟
0: الحمد لله تمام. هيك بلا ما تعطينا انذار دغري بتلفن لي وتحطني على الاذاعه.
1: هيك البرنامج هذا، هيك البرنامج.
0: عفوي.
1: للمستمعات والمستمعين، معنا مكرم ابو الحسن، موسيقي كيف بيحكوا، موسيقي مرعب مرعب. كمان من ضمن مشروع بيت لحم. واهلا وسهلا فيك، شو الاخبار
0: حبيبي يوسف؟ الحمد لله منيح، وقلت بطمنونا عنكم.
1: اشتقنا لك يا زلمة
0: حبيبي. وأنا كمان، يلا مش بعيد لقائنا.
1: مشيت اليوم ولا لا؟
0: لوين؟
1: مش قلت لي أنت كل يوم تمشي تقريباً 10 كيلو؟
0: لا 10,000 ستيب، 8 كيلو.
1: 8 كيلو، حلو. مشيت اليوم؟
0: والله بالصيفية لا، كسرت هالعادة بالصيفية لأنه كان عندي حفلات كتير.
1: لا يا زلمة ما بزبط.
0: خلص بدنا نعوضهم.
1: طب ايه، انت صحت يعني شوي؟
0: ايه لا ما بعرف كيف بعدنا عم بضعف.
1: والله مكرم، انا عم بلعب هيك تراكات على الراديو، اذا بتحب هيك تقترح علي تراك تفضل.
0: في جانرا معينه
1: اليوم الصبح هيك الوضع شوي هيك جاز او اكسبيرمنتال او هيك شيء.
0: ليك انا عم بحضر لكونسرت باخر الشهر بمترو المدينه، لا عيد جون كولترين المية بيكون ب 23 سبتمبر.
1: 23 صح،
0: ونحن ب 24 عاملين تريبيوت له، فما عم في يفكر غير بموسيقته، فبدي اقترح لك شيء من جون كولترين، شو رايك؟
1: يلا هات،
0: يلا حط اكنولجمنت.
1: جون كولترين اكنولجمنت، يلا. وبتعرف انه احنا عاملين كمان اشي لمئوية جون كولترين بالوندر كابنت ببيت لحم مع مع درار كلش. عمرك التقيت فيه؟
0: لا خبرني عنه.
1: بتعرفوه ولا بتعرفوش؟
0: لا
1: درار كلش يا زلمة مهم، موسيقي من فلسطين، من الشمال، من كفر ياسيف.
0: ايوه
1: كثير شاطئ، يعني هو اكسبيرمنتال وهيك داخل جوه.
0: شو بيلعب؟
1: بيلعب
0: الآلة،
1: بيلعب ساكسوفون، بيلعب بيانو،
0: بيلعب حدا خبرنا عنه. مزبوط بس بعد ما سائل تعرفت عليه.
1: كثير لذيذ. هلا بنلعب جون كولترين اكنولجمنت، وبعدين بلعب تراك لدرار كلاش عشان انت تستمع.
0: يلا اذا عندك شي لينك تبعت لي هيك اسمع على الانترنت بكون ممنونك.
1: ببعث لك كمان، وهلا بلعبه بعد جون كولترين. شوف
0: اوكي يا حبيبي
1: الاهميه.
0: يا لطيف.
1: باي شكرا.
0: باي حبيبي يوسف، باي.
1: جون كولترين.

0: نسمع جون كولترين اكنولجمنت تراك من اخطارات مكرم ابو الحسن موسيقي من لبنان بيعزف الدبل بيس كتير كتير كتير كتير موهوب موسيقي كتير شاطر وعنده رح يعمل ب 24 سبتمبر اللي بيكون ببيروت بمترو المدينة رح يكون في تريبيوت لجون كولترين و 23 الشهر بالوندر كابينت في بيت لحن كمان تريبيوت لجون كولترين مع درار كلش ومنكمل نستمع إلى اكنولجمنت لجون كولترين.
1: Love for free, I love for free, I love for free.

كان معنا جون كولترين اكنولجمنت تراك جميل جدا بمناسبة مئوية جون كولترين ب 23 سبتمبر وراح يكون في هذا التراك كان من مختارات مكرم أبو الحسن من لبنان من بيروت لا هو مش من بيروت بس من لبنان وحكينا مع مكرم على الفنان درار كلش درار كلش من فلسطين وقال لي انه هو ما بعرفه سمع فيه بس ما بعرفه منيح فبدنا نسمعه تراك لدرار كلش هلا الان على راديو الحارة وبعدين منجرب نحكي تلفون مع درار كلش اذا جاوب علينا درار بنحكي معه بنسأله شو اخباره وشو عم بعمل واذا في مشاريع جديدة و وا وا وا وا وا وبعدين منكمل برحلتنا الصباحية أو الظهرية مع جاز وإكسبرمنتال ميوزك شوي وشوية فري جاز وشوية بلوز وشوية هيك شغلات وأهلا وسهلا بالجميع وإحنا لايف على الراديو الحارة وأهلا وسهلا فيكم ومن الصالون إلى المطبخ وبالعكس.

كانت معنا مقطوعة لدرار كلش مع جون تيبري وجون ليلاي أو ليلي ما بعرف كيف تلتفظ بعنوان سيسايد. سيسايد تراك حلوة جدا جدا جدا. والآن بدنا نستمع لتراك. تراك طلع جديد اسمه سي لفنان اسمه لونر. إذا بدكم بعطيكم شوية معلومات عن هذا الفنان بعد ما نسمع للتراك. هو اسمه الفنان لونر والتراك اسمه سي حرف السي أو سي اس اي اي أو سي اس اي اي يعني بحر أو شوف أو حرف السي شغلات زي هيك ما بعرف إيش معناته ولا ليش ولا كيف, ولكن التراك حلو. التراك حلو كتير بيحبه سعيد. فخلينا نستمع مع بعض لتراك سي للونر.

كثير كثير حلو. لونر هم عبارة عن مجموعة دو، واحد اسمه ديف دوايان والتاني اسمه جو بي. تراك هذا اسمه سي من ألبوم بعنوان سي أيضا S E E أو S E A، هو الألبوم اسمه اتصور سي سي

وبعدين سي سي سي سي سي أول مرة بالسي اس اي اي وتاني مرة سي اس اي اي. وراح نستمع شوي لإله وبعدين بدنا نغير لأنه درار كلش بعت لنا تراك نلعبه مش لإله التراك ولكن من مختارات درار كلش بعد هذا التراك على راديو الحارة لايف من عمان إلى العالم بجميع أنحائه.

ممكن بكفي بكفي سي حلو التراك بس خلص بكفي. بدنا نستمع الآن إلى أكلي يحيتين، أكلي يحيتين من درار كلاش إلى

0: والآن عم نحكي مع الياس خوري. الياس خوري ألو
1: يوسف أنستاس.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ شو الأخبار؟
1: تشرفنا فيك حضرتك.
0: والله حضرتك أنت حي ومباشر على راديو الحارة الآن.
1: إن شاء الله.
0: أنا مش عم بمزح.
1: لا عم تمزح.
0: لا لا، أنت حي ومباشر، وهذا برنامجي على راديو الحارة، فبحكي هيك مع ناس ونختار موسيقى مع بعض أو منناقش موضوع ما أو وا وا وا. فقبلك كان معنا على الخط مكرم أبو الحسن من لبنان، وأحكالنا أنه ب 24 الشهر عندهم مئوية جون كولترين في بيروت، رح يعملوا له تريبيوت، وسمعنا موسيقى تراك لجون كولترين، وبعدين حكينا مع درار كلش، ما جوابش على الخط بس أعطانا تراك، والآن أنا عم نحكي معك. أهلا فيك.
1: أهلا فيك عزيزي.
0: اللي ما بيعرف، الياس خوري مهندس فلسطيني من الناصرة، ومهندس كيف بيحكوا، عريق ما بيحكوا هيك، عريق، مهندس عريق
1: بنفع بس مع شوية تواضع بنفع يبقى بنفع معماري.
0: معماري أكبر يعني. أكبر خلينا نحكي مسبية لمهندس معماري إنك تحكي له إنه هو مهندس بدون ما يكون معماري، لأنه ممكن يكون مدني، وللمهندس المعماري المهندس المدني شاب ما بنحكى معه.
1: صح، في علاقة طردية.
0: هو بكسر الأحلام عادة المهندس المدني.
1: مظبوط الواقع والخيال.
0: احنا لايف من عمان، ومنحب نحكي للجميع انه بشهر 10، يعني بعد شهر بالضبط تقريبا، في عمان ديزاين ويك او اسبوع عمان للتصميم، والياس خوري رح يكون مشارك بعمل فني جميل جدا. فاللي بحب يتعرف على شغله ويشوف القطعة الجديدة لإله رح يكون بعمان. هذا بنحكي لأهل عمان إذا عم بسمعوا. وبس، وإنت كيفك اليوم؟
1: أنا منيح بالصدفة. إذا بدنا نحكي على عمان ديزاين ويك، العمل رح يكون اسمه نون إنسان. حلو. وهو عمل مقتبس من الشخصية المرادفة كمان من الكاتب الياس خوري.
0: حلو.
1: فهو رح يكون عمل ما بين الفن وما بين الأدب وما بين العمارة. يعني اللوحة اللي في الأعمال اللي عملها كمال بلاطة الفنان الفلسطيني على حرف النون، رسم عدة لوحات على حرف النون،
0: نون على نون على نون، نور على نور،
1: نون بالضبط، نون اللي تبدأ بالناصري وبتنتهي بفلسطين، حرف النون فلسطين بتنتهي. وإحنا رح ندخل كمان حرف عمان عليها، لأنه في كمان بعمان والأردن في حرف النون. هو الانتقال بدي يكون ما بين الأدب واللوحة، وتتجسد لعمارة لسبيس.
0: كثير حلو صراحة. مهم الواحد يحكي بهدول المواضيع، لأنه للأسف، أو ممكن مش للأسف بس هيك اللي هاي، إنه الهندسة بشكل عام هلا هي كتير داخل بجو البرفورمنس، إنه قديش عمارتك تستهلك ومش لازم تستهلك، وقديش ومين وكيف، وعطيني رقم ورقمين. ولكن هدول المواضيع أهم إنه من ضمن خلينا نحكي السستينابيليتي تبعت العمارة، كمان لازم يكون إشي له علاقة بشو إحنا بنبني ولمين بنبني وكيف بنبني وبأنو إطار وهيك، مش فقط بيرفورمنس.
1: مظبوط. لا بوافق كمان. وفي موضوع في موضوع الكلمة أو الحرف اللي كان بالعمارة العربية واللي تبخر افتقدناه وجود الحرف بالكلمة، يعني وجود الكلمة العربية بالعمارة كقسم من العمارة، فاهم علي؟ فهو هذا بتخيل احنا كمعماريين ما عرفناش ناخذ وجود الحرف ونطوره معماريا كمان. والجرافيكا، يعني كل موضوع الجرافيكا، يعني انه في احنا كنا بالعمارة العربية موضوع الجرافيكا كان قسم من العمارة. وبتعرف الكلمة يعني هي مش بس جرافيكا، هي انت بتقرا نص والنص بفوت على داخلك، فاهم علي؟
0: حلو.
1: ففي كان علاقة جميلة بهي الشيء اللي احنا حسب رأيي ما عرفناش ضوعناه بالطريق. فانه ممكن ياخذ عده، يعني يعني ممكن ياخذ عده اتجاهات بالعمارة الحديثه، فاهم علي؟ مش يعني كانه شكلي، انه ممكن يصير
0: 100%
1: ياخذ سبيس. وبتخيل هذا بالوندر كابينت كمان، في اشياء، في كان محاولات جميله مضبوط انعملت هاي الموضوع الجرافيك.
0: صح 100%. حلو الصراحه، حلو. كان في قبل يوم او يومين زي معرض صغير او افتتاح معرض صغير في استوديو عين في عمان، وكان له علاقه بالتخطيط. كل سنه بيعملوا زي هيك مختبر للخط العربي وبعزموا وبيعملوا زي ورشه حلو. عمل. وقبل يومين كان في افتتاح المعرض، كان في شيء حلو جدا انه كل مشارك بيعمل خط جديد. خلينا نحكي والخط، الخطوط كانوا حلوين. كان في خط هيك مندمج بالطبيعة، ففي له جذوع شجر وفي له ورق، كان حلو مش بطال. كان في واحد له علاقة بالكهرباء، كان واحد حلو مش بطال.
1: اسمع، هو في حرف العين، لأنه في العين العلاقة كمان إلى علاقة بحرف النون. حرف النون يعني كلمة إنسان فيها نونتين.
0: حلو.
1: في لأنه هي بتضمر للمؤنث، للإنسان هو المؤنث والذكر، ففيها نونين. فهذا هذا هذا إشي جميل. وكلمة عين أوكي كمان فيها حرف النون، لأنه في كأنه العين كأنه هي اللي بقوله كأنه هي منبع الماء. فالعين لما بتدمنا كمان لها علاقة، من هون أجت العين، فاهم؟ كأنه العين هي المنفس الوحيد للجسد، وهي منبع الماء كأنه، ومن هون أجت كمان كلمة عين. فاللي بدي أقوله إنه الحروف هي مش إشي هيك عابر، فاهم على هيك؟ فهي إذا بتبحبش وبتحلل فالكلم الجرافيك العربية في إلها بعد مش بس جمالي، إلها بعد روحي كتير عميق. فجميل مظبوط.
0: حلو كتير. طيب، هل بتحب مثلا تعطي للمستمعات والمستمعين كتاب بتحبه، وممكن تراك بتحبه نلعبه؟
1: كتاب بحبه في كتير كتب
0: للياس خوري مثلا.
1: مثلا الياس خوري، انا بحب مثلا الياس خوري. بذكر اسمع علاقة الياس خوري كثير. انا بقول لك ايش، في كتاب انا اسا مكتبي بحيفا، تمام؟ انا موجود وقبالي في دير مار الياس، تمام؟ انا خلقت ب2/8 اللي هو بعيد مار الياس، عيد يعني القديس حيفا، اوكي؟ ولاجل الصدفه انا كثير بحب الياس خوري، من ضمن الكتبه كمان كتب جبل الصغير، بس كتب كتاب اسمه ستيلا ماريس، تمام؟ ستيلا ماريس هي الدير اللي انا خلقت فيه. اشوف المصادفات، اوكي؟ وفي كثير مصادفات، على انه الياس خوري كمان ارتدت زينا وعنده هيك، تعرف اكثر من اكثر ناس كتبوا عن القضيه الفلسطينيه، تعرف انه بالأدب. فبتخيل ستيلا ماريس ممكن يكون كتاب لهاي اللحظة، ولهاي كأنه إذا أنا أربطه كمان بالعمل، لأنه بالآخر هذا العمل اللي عم بعمله هو تكريم لشخصيتين أنا حسب رأيي كثير كانوا مهمات، يعني كمان بلاطة وإلياس خوري. فبحب أكرمه بالتاب ستيلا ماريس، لأنه كمان هو بربطه بحياتي يعني من وين خلقت.
0: كثير حلو، شكرا لك. إذا
1: عزيز
0: في عندك أغنية بتحب نلعبها الآن على الراديو؟
1: بحب أكيد لواحد كمان شخصية اللي كمان هاي السنة افتقدناه، واللي هني هاي بالنسبة لي هدول جيل اللي كانوا قدموا كتير، لا إشي لزياد الرحباني.
0: يلا ايش بدك؟
1: بنفع أبو علي
0: ولاي نار نار أبو علي الآن على راديو الحارة، مختارات لياس خوري، والكتاب ستيلا ماريس كمان للياس خوري. لياس خوري الثاني أو الأول، الأول ولا الثاني؟
1: الأول الأول الأول المنبع المنبع العين.
0: شكرا لك، وإن شاء الله نشوفك قريبا حبيب القلب.
1: إن شاء الله عزيزي،
0: يلا باي
1: باي باي باي.

ومعنا أبو علي، أبو علي لزياد الرحباني من مختارات الياس خوري، كان معنا الآن على الخط على راديو الحارة، وحكينا على كتير شغلات، ولكن على عمله اللي راح يكون معروض في أسبوع عمان للتصميم بشهر 10، له علاقة في العمارة والأدب والجرافيكا، وفي كتير مواضيع بالحرف ومش الحرف، في كتير علاقات مع الياس خوري وكمال بلاطة الفنان الفلسطيني. شكرا له. وأبو علي من مختارات الياس خوري الآن على راديو الحارة، وهلا منشوف مع مين نحكي.

0: انا بقول انت بلبنان.
1: الو مرحبا
0: كحلون،
1: كيف حالك؟
0: ماشي الحال وانت؟
1: انت هلا لايف على راديو الحاره،
0: شو عم تحكي؟
1: في برنامج خاص هيك نحكي مع ناس بشكل عشوائي.
0: ايوه
1: وطلعتي انت قبلك. أهلاً حكينا أهلاً. مع مكرم ابو الحسن، وحكينا مع الياس خوري، وحكينا مع درار كلش، وهلا اجى دورك. أيوة. ومبدا البرنامج انه نحكي مع ناس وهيك نشوف شو اخبارهم، كيف حالهم، واذا بحبوا بعطونا تراك نلعبه. مثلا مكرم ابو الحسن حكى لنا انه يوم 24 الشهر في مترو المدينه في مئويه لجون كولترين، فاعطانا تراك لجون كولترين. والياس خوري احكى لنا على عمل بده يعمل، هو مهندس وبده يعمل عمل الشهر الجاي في عمان، فحكى لنا عنه واعطانا تراك لزياد الرحباني. ودرار كلش اعطانا تراك كمان جميل جدا جزائري كتير حلو، بس ما حكينا معه على الخط، حكينا معه فقط بالتكست.
0: أيوة.
1: فيكي معنا إلزا سعادة على الخط. إلزا سعادة مؤسسة مهرجان أوكن فيست في لبنان. أنا التقيت فيها صراحة فقط مرة واحدة في مدينة عمان وكان جميل جدا. أهلا وسهلا فيكي.
0: Thank you, thank you. شكرا يوسف.
1: كيف حالك اليوم؟
0: Big pleasure. والله تمام، ماشي الحال، surviving.
1: شو في أخبار؟
0: كيف how it escalated يعني من تمام ماشي الحال surviving.
1: واو. هيك لأنه السؤال الصراحة هو السؤال المشكلة، إنه كيف حالك اليوم سؤال مشكلة. أنا كمان برتبك لما حدا بيحكي لي كيف حالك بقول له تمام، بس هو بكونش تمام.
0: صار عنا خوف كمان يعني نقول منيح. ما بنعرف شو بجد.
1: بتحبي تعطينا تراك نلعبه؟
0: أكيد.
1: يلا.
0: أنا هلأ هيك استوحيت من مازال هلأ نهار الجمعة في عمان فاستيفال.
1: واو.
0: وفي صنم عم يلعبوا وأنا صنم مع أصدقائي يعني بحبهم كتير. فعندهم تراك اسمه حبيبٌ. هيدا كتير خارج صنص.
1: نعم.
0: سايقة بالسيارة أو هيك شي جبل يعني حتى مش معقول.
1: حلو حلو. طب هلا بنلعب صنم حبيبٌ. الصنم اللي ما بعرف مجموعة لبنانية، بعرفش كيف ممكن نحكي عن الجارة تبعتهم، ولكن ممكن مش ضروري بنلعبهم هلا. ولكن خبرينا كيف كان أوكن فيست السنة هاي.
0: واو. ما عندي شي غير أقوله يعني عندي كتير بس يعني ما كنا متوقعين شي صراحة. ما يعني عم نحضر المهرجان بنص الخرب، يعني بدنا نعمل أوكن فيست no matter what، بس what to expect ما كنا عارفين صراحة. It was way more than expected. يعني فهمنا قد ايه عن جد عايزين أوكن فيست، عايزين مساحات مثل أوكن فيست خاصة بلبنان. يعني كان جنون جنون.
1: حلو حلو. اللي بيحب يشوف ايش أوكن فيست وكيف وين ومين وهيك، أوكن فيست OAKEN فيست، صح؟
0: مزبوط، فرد كلمة.
1: طيب.
0: لأنه العالم كمان بتضيع بيكتبوها كلمتين، إحنا كله أوكن فيست أوكن هاوس كله فرد كلمة،
1: كله كلمة واحدة.
0: كلمة واحدة.
1: طيب صباح الخير إليك، ورح نسمع
0: الآن
1: حبيبٌ لفرقة صنم. شكرا إليك وإلى اللقاء.
0: باي باي
1: باي باي باي باي.

0: سمعني؟
1: انت عم تسمعني؟
0: استنى دي استنى.
2: There you go.
0: يا اهلا وسهلا فيك، شو الاخبار؟
2: كيفك يا حبيب القلب؟
0: والله مشتاق لك. انت الان لايف على راديو الحاره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: احنا عندنا برنامج، برنامج خاص هيك، بنحكي مع ناس وبنحكي بنسالهم كيف حالهم، شو الاخبار وهيك، واذا بحبوا بعطونا تراك نلعبه من مختارات الناس. فحكينا اليوم مع كتير ناس، مع مكرم ابو الحسن، مع إلزا سعادة، مع درار كلش، مع الياس خوري، وهيك ناس، وكل واحد حكى لنا هيك شوي. فقلنا بنحكي معك. معنا على الخط رامي الصبان من لبنان. شاب انا شخصيا التقيت فيه اخر مره كنت في لبنان من خلال صديق، من خلال صديقنا طلال. والصراحه
2: وطلال قاعد معي كمان، قاعد حدي هلا كمان.
0: اهلا وسهلا بطلال، اهلا وسهلا بطلال. ان شاء الله كل شيء تمام مع طلال
2: دايما.
0: اوكي. رامي اهلا وسهلا فيك. اذا بتحب تحكي لنا كيف حالك، شو الاخبار، كيف حالك اليوم، كيف نهارك؟
2: الحمد لله دايما، الحمد لله everything is good. نحن هلا قاعدين عم نظبط كم شغله اليوم طلعت على الجبل اليوم لخمر شويه عنب، وهلا نزلت على بيروت انا وطلال قاعدين عم نشتغل على المطعم شوي. اليوم طويل بس اليوم ممتاز.
0: حلو حلو. يلي ما بعرفه، رامي بصنع امبيد، بعرفش لما نحكي بصنع او بعمل او ما بعرف.
2: انا بخمر، انا بقول بخمر، بحب اقول بخمر.
0: رامي بخمر امبيد كتير كتير كتير طيب، غير شكل.
2: حبيب القلب.
0: وهو وطلال شيف، وهو بتاع الامبيد، هيك بيحكوا المصاروي او المصريه، لانه بس نحكي المصاروي مش كتير تمام للمصاروي او للمصريه. ولكن رامي وطلال راح يفتحوا مطعم في بيروت، ممكن نحكي بجوز اخر السنه او اول السنه الجاي اذا انا مش غلطان.
2: نحن ان شاء الله نفتح بعد شهر او شهر ونص.
0: يا الهي يا الهي
2: يا الهي.
0: مبروك مبروك سلف
2: حبيبي، الله يبارك فيك.
0: راح يكون اشي خيالي جدا جدا، اللي بحب يجربه واللي موجود ببيروت وهيك يروح عليه وعيونهم مغمضة. عن جد مشروع جميل جدا.
2: حبيبي
0: سلم لنا كتير على طلال. عن جد
2: بسلم عليك ووصل
0: كيف
2: وبيبعت لك باوسو. صار عم يصبح طلال، خلص اجره ممتاز، خلص
0: زي البسة، هذا زي البسة.
2: سمعت الضحكة.
0: والله أهلا وسهلا بأحلى شباب. في عندكم تراك تعطونا هيك نلعب؟
2: ليك أنا حعطيك تراك actually طلال وأيلا بعتوا لي إياها.
0: حلو.
2: فقلت ليش لا، أنا عندهم بالبيت، بعطيك تراك هيك أوماج لإلهم.
0: يلا.
2: اسمها Maintaining My Peace. By Chaos in the CBD.
0: حلو حلو.
2: هيدا عمل ألبوم من شي سنة، exploration شوي على beyond just electronic music. فات على exotica, ambient, a bit of jungle I guess, house. It's a bit mixed genre album and this one is the one that ما بعرف بستمتع فيها كل يوم، بسمعها كل يوم تقريبا.
0: من رامي لا طلال وأيلا
2: 100% على
0: والله. نيالهم. شكرا كثير لك
2: اكيد ولو
0: مبروك سلف، وان شاء الله منيجي.
2: ثانك يو.
0: بدي اجي على الافتتاح.
2: اكيد جايين على الافتتاح، شو يمكن، اكيد جاي.
0: شكرا وسلم على الجميع.
2: يلا حبيبي اكيد
0: نلعب Maintaining My Peace. تشاو.
2: باي حبيبي، باي باي.

maintaining my peace chaos in the CBD. من مختارات رامي الصبان. كان معنا على الخط حي ومباشر من بيروت على أمواج راديو الحارة. أهلا وسهلا فيكم في كل المستمعات والمستمعين. معكم يوسف من تيربو, من تيربو بعمان. أهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا كانت حلوة, حكينا على جون كولترين. مئوية جون كولترين راح يكون ب 23 الشهر, وراح يكون معنا اشي خاص بالوندر كابينت مع درار كلش. درار كلش 23 الشهر سبتمبر بالوندر كابينت, مئوية جون كولترين. 24 الشهر مئوية جون كولترين في بيروت في مترو المدينة مع مكرم أبو الحسن. مكرم أبو الحسن عازف الدبل بيس في مترو المدينة يوم 24 الشهر اللي موجودين في بيروت. وأهلا وسهلا في الجميع. لازم نحكي مع مكرم كمان مرة عشان نحكي له إنه ممكن المئوية هاي نعمل لها لايف ستريم على راديو الحارة. بكون إشي حلو, بكون إشي حلو إن شاء الله. إن شاء الله بنحكي وبنشوف شو بيصير. حكينا كمان مع الياس خوري, راح يكون عنده عمل في عمان ديزاين ويك الأسبوع الشهر الجاي. الشهر الجاي عمل جميل جدا جدا جدا. وحكينا على الأدب وعلى الهندسة وعلى الخط وعلى الحرف وعلى كل كيف هذول الأشياء بخشوا في بعض وبيحكوا مع بعض وبيطلعوا لبعض. وحكينا مع درار كلش, أعطانا تراك نلعبه. حكينا مع إلزا سعادة مؤسسة أوكن فيست في لبنان, أعطتنا تراك لصنم, فرقة صنم حبيبا, تراك جميل جدا جدا جدا. وأخيرا وليس آخرا حكينا مع رامي الصبان مخمر لمبيد من لبنان. مبيده كتير كتير كتير طيب, مبيد الصبان كتير طيب. أنا عندي أنينة بالبيت, كتير طيب مبيد الصبان. وراح يفتحوا مطعم في بيروت, طلال الصفان ورامي الصبان, الشهر الجاي الافتتاح. فاللي موجود يروح عن جد, مشروع جميل جدا, مشروع موفق. وهيك ممكن نختم حلقتنا لليوم. خلاص أنا زهقت, بس ولكن بنحط آخر تراك, آخر تراك من مختاراتي الشخصية لميريديث مونك نايت فول 1995. تراك جميل جدا. أو لا لا لا, تعرفوا إيش رح بدنا نسمع؟ إشي لعبد الله المنياوي. عبد الله المنياوي فنان من مصر, وفنان غير شكل, غير شكل. عبد الله المنياوي على راديو الحارة لآخر تراك وبعدين بنفصل. شكرا جزيلا لكل المستمعات والمستمعين. وللتذكير برنامج راديو الحارة راح يكمل, لا راح يكمل هلا, فمضطر أقطع. باي باي باي باي.

استعجب لفلاغوتي سعيد ساعات ما تبدي ورا قدادر بس وعد ما عمرت ميجمر لك يونا على كل الناس بمو داشنات لين على راس

0: أهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إيلا دو
1: إيلا دو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh

0: لابي مركب هيك بالشيري مون امور اي دونت لايك بجيبني لابي مركب هيك بيلاقيني هالو جوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هالو جوجا بيناديني Come on, baby, je vous aime. I love you.
1: I love you.
0: Zagapo.
1: Zagapo.
0: Oui, oui, oui.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نكس اختي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام, ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.